Bismillah, c'est une synchronicité, bismillah. Awa, tam, fouista. تروتنا نمد ويهان غزرني لغا التاريخ من سوسان غار سوسان تروى نرهاي يعدن سكتو يعديت تيم فوسين دي راجين لغا الزمان ويندا جنة دقرنا تيم فوسين والسلام عليكم.